صاحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله صاحبه وقال له يا عم انا اشوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصاب طول لا تحمي اي كحول.